0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
6: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

عنوان رسالة اليوم هو لمسة يسوع، والقراءة من كلمة الرب مأخوذة من إنجيل يوحنا الأصحاح التاسع ابتداء بالآية الأولى. وفيما هو مجتاز رأى إنسانا أعمى منذ ولادته، فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ، هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام، الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون إنه يشبهه. وأما هو فقال: إني أنا هو. فقالوا له: كيف انفتحت عيناك؟ أجاب ذاك وقال: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فقالوا له: أين ذاك؟ قال: لا أعلم. فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر، فقال لهم: وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر. فقال قوم من الفريسيين: هذا الإنسان ليس من الله، لأنه لا يحفظ السبت. آخرون قالوا: كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: إنه نبي. آمين. عزيزي المستمع، قال يسوع في الأصحاح الثامن من إنجيل يوحنا، أي في الأصحاح السابق: أنا هو نور العالم. وهنا في هذا الأصحاح التاسع يؤكد الرب على الحقيقة نفسها فيقول: ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وقصة الأعمى الذي لمسه يسوع هي برهان على ذلك، فقد أعطاه المسيح أولا نور البصر ثم نور البصيرة، ولذلك شهد قائلا: كنت أعمى والآن أبصر. هل تقدر أنت أن تشهد الشهادة نفسها؟ أما كيف لمس يسوع عيني الأعمى، فالجواب موجود في العدد السادس، حيث يقول الرسول يوحنا: إن يسوع تفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى. ولعلك تسأل يا عزيزي: لماذا جبل يسوع طينا لشفاء الأعمى؟ والجواب بسيط ومهم، وهو أن يوحنا الذي كتب الإنجيل قصد أن يقول للعالم كله إن الذي جبل طينا ليخلق للأعمى عينين هو نفسه الذي جبل طينا في البدء وخلق آدم. بكلمة أخرى، يهوى الرب في العهد القديم هو نفسه يسوع المسيح في العهد الجديد. وكان للمسة يسوع الشافية الكافية ردة فعل، لا بل ردات فعل مختلفة. ولغاية الآن لمسة الرب الشافية جسديا أو روحيا لها نفس ردات الفعل، وإليك بعضها. أولا، لمسة يسوع تحير الأذهان. كان التغيير ظاهرا للكل، فالأعمى الذي لم يرى النور منذ ولادته صار مفتوح العينين، والذي كان يستعطي ويتسول ترك التسول والاستجداء، والذي كان يتلمس طريقه بخطوات بطيئة صار يتحرك بحرية تامة، والذي كان رمز البؤس والشقاء تحول إلى إنسان سعيد جداً، والذي لم يكن يتكلم كثيرا لم يعد يسكت عن الشهادة للمسيح القدير صاحب القلب الكبير. هذا التغير الجذري هو الذي حير عقول الناس، بحيث أنهم صاروا يسألون عن المسيح قائلين: أين ذاك؟ يقول العدد الثامن وما بعده:
فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا: أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا: هذا هو، وآخرون قالوا: إنه يشبهه. أما هو فلكي يضع حدا لاستنتاجاتهم قال: إني أنا هو. فسألوه: كيف انفتحت عيناك؟ فأجابهم: إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي: اذهب إلى بركة سلوام واغتسل. فمضيت واغتسلت فأبصرت. فلما سمعوا شهادته أخذوا يسألونه: أين ذاك؟ فقال: لا أعلم. أخي الحبيب، هل تعلم أن كل واحد منا يشبه هذا الأعمى؟ فهو أعمى في الجسد ونحن عميان في الروح. هو أعمى منذ ولادته ونحن منذ ولادتنا خطاة. يقول داود النبي في المزمور 51: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي. هو كان يحيى حياة البؤس والشقاء ونحن كذلك من الناحية الروحية، ولكن يسوع الذي مر به في ذلك اليوم يمر بك أنت في هذا اليوم، وكما فتح عينيه يفتح عينيك ليعطيك البصر الروحي لكي تعرف الحق. وستجد أن عمل يسوع سيدهش ويحير الناس، بحيث أنهم يبدأون يسألون عن يسوع قائلين: أين ذاك؟ نعم، لمسة يسوع تحير الأذهان. اذكر أن العمى الجسدي لا يؤثر سلبا على علاقة الإنسان بالله، أما العمى الروحي فهو علة العلل. إني أصلي من كل قلبي كي يلمسك الرب بنعمته وروحه، لكي تضيء لك إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. عندئذ فقط تقدر على أساس الإيمان بيسوع وحده أن تقول مع الأعمى: كنت أعمى والآن أبصر. ليكن الرب معك، وإلى اللقاء في المرة القادمة. آمين.

الأدب، تطلب منه أن ينتظر حتى تكمل كلامك، فربما تنجح أنت في هذه المرة. ثالثاً، الشخص الخشن عادة يحس بالراحة إذا دعوته لزيارتك في بيتك أو مكتبك. فإذا دعوته ولبى الدعوة وجاء إليك، عليك أن تشجعه حتى يفهم قيمة الوقت الذي ستقضيه معاً في مناقشة ما هو مجدي من الأمور للتوصل إلى نتائج طيبة ونافعة. رابعاً، الشخص الخشن من تجده يمتدحك مرة أمام الناس ثم يسيء إليك مرة أخرى، فكن هادئاً وحاول معاتبته بكل أدب واحترام على تصرفه المتغير من يوم إلى يوم. خامساً، أعطي الشخص الفظ وقتاً كافياً ليتكلم ويخرج ما في داخله من آراء تتصارع في كيانه، فقد تكتشف بنفسك السبب الحقيقي لسخافته وخشونة ألفاظه. سادساً، الإنسان الخشن قد يستخدم معك أسلوباً راقياً محترماً في فترة من الفترات، ولكن سرعان ما يعود إلى أسلوبه الفظ المعتاد، فلا تصدم إذا حدث ذلك لك. وأخيراً، وبعد كل هذه المحاولات من جانبك صديق المستمع، عليك أن تقرر بنفسك إن كنت قادراً على التعامل مع هذا الشخص أو تبتعد عنه. وإلى اللقاء في حديث آخر.

الحرية. الحرية من حيث المبدأ لها قيمة اجتماعية وأخلاقية عالية، وهي ترتبط بأذهان الأمم والأفراد، والحديث عن الحرية محفوف بالمخاطر. فالحرية المطلقة مثلا تؤدي إلى الفوضى، لأنها تتجرد من الحدود التي تضمن سلامتها، فتتحول إلى قوة مدمرة تكتسح في طريقها كل التقاليد الصالحة، مما ينتج عنه انهيار المجتمع بكامله. والحرية المطلقة يمكن تشبيهها بالبركان الثائر الذي يجرف معه كل معالم المدنية ولا يترك سوى الخراب والدمار. ولكن لكي تكون الحرية مثمرة وفعالة، عليها أن تكون حرية مسؤولة، لها ضوابط محكمة تقوم على ثلاثة أعمدة، وهي الحق، العدالة، المساواة. هذه الأركان الثلاثة لابد من توافرها في المجتمع لكي يحتفظ بسلامته. إن الحرية المسؤولة تتسم بالوعي والنضج، لأنها لا تقوم على أهواء الفرد أو نزواته. والحرية المسؤولة تتقبل ما تراه نافعاً لخلق مجتمع أفضل يسعى إلى توفير الأمن والرفاهية لأبناء هذا المجتمع. فهي أولاً كما قلنا تقوم على الحق، فلا تكون الحرية حرية إذا تجردت من الحق. والحرية الحقة هي التي تبذل كل ما في وسعها لإعانة الضعيف ومساعدة المظلوم والدعوة إلى المحبة والإخاء وعمل الخير للجميع. ثانيا، الحرية المسؤولة تقوم على العدالة، فإذا تلاشى العدل في أي مجتمع سوف تسوده الدكتاتورية ويعم فيه الفساد والفوضى. إن الحرية التي تتصف بالعدالة فهي تولد السلام في قلوب طالبيها، فلا يجرؤ القوي على هضم حقوق الضعيف. ثالثا، الحرية المسؤولة تقوم على المساواة، ففي ظلال هذه الحرية يتساوى جميع الناس في نظر القانون، فلا يجوز أن تتمتع طبقة معينة من المجتمع بامتيازات خاصة دون الطبقات الأخرى. والمساواة تفتح أبواب الاجتهاد والعلم والعمل وسائر الحقوق المدنية الأخرى أمام الجميع، على أن تلعب الكفاءات دورها المتساوي بين كل طبقات المجتمع الواحد. نعم، إن الحق والعدالة والمساواة هي الأسس الراسخة للانتفاع بالحرية الصادقة بين جميع أفراد أي مجتمع يتطلع إلى الحرية الحقيقية.

أهلا بيك مستمعي الكريم. في شذرة بتقول ربنا ما عندوش وقت ضايع ولا ركن عرف، ربنا عنده ترتيب للي خاضع ومستني دوره وواقف في الصف. عايز أقول من خلال الفكرة دي ببساطة إنه ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، لا الحاجة اللي بنعملها بتكون إيجابية ولا حتى اللي بنعملها وبتكون سلبية. مرات كتير بنحس ان احنا مهمشين منسيين، وكأننا من حسابات الله وحسابات البشر صرنا ملغيين. واكتر شعور بيأذي الانسان نفسيا ان هو مركون او ان هو منسي. بس النهاردة كلمة ربنا هتقول لنا من خلال آية معينة في سفر استير، اول آية في استير 6، تقول لنا انه فيش حاجة عند ربنا بتتنسي، ولا سيما الحاجات اللي بتكون ايجابية في وجهة نظرنا واحنا منتظرين عليها تقدير، منتظرين مكافأة، منتظرين ربنا يكرمنا يباركنا يعوضنا. لكن ممكن نفاجأ بعد اللي عملناه ده انه ولا حاجة ايجابية من اللي احنا مستنينها حصلت، ولا سيما لما بنستنى التقدير من الناس، التقدير من البشر، الناس اللي حوالينا، اللي في الشغل معانا، اللي في الكنيسة، اللي في بيتنا، الناس اللي حوالينا بنستنى نوع من أنواع التقدير التكريم، لكن نفاجأ برد فعل عكسي. مش بس في تقدير، لكن ممكن يتحول التقدير إلى تكدير، بدل ما يقدرونا يكدرونا، بدل ما يشجعونا يحبطونا. ده حصل مع مين؟ حصل مع واحد اسمه مردخاي، عمل جميل كبير جدا جدا في مين؟ في الملك. واحد في أقل الفئات عمل جميل كبير مع راجل ملك في أعظم الشرائح الاجتماعية. وبسبب اللي عمله مردخاي صار الملك مديون لمردخاي، مش بفلوس، مش بذهب وفضة ومال، لكن مديون بعمره، لأن الراجل ده كان فيه خدعة ومؤامرة بتدبر لاغتيال الملك. الراجل ده كشف الخدعة، فكان المفروض يكتب اسمه بحروف من ذهب في مذكرات الملك، والأكتر من مذكرات الملك إنه الملك يعليه ويرقيه ويكافئه.

ويباركوا والكلام ده كله. الغريبة إنه كتبت أو كتب ما فعل مردخاي بحروف عادية من حبر عادي بريشة عادية على ورق الملك العادي، وكان الأمر كأنه انتهى. ده في نظر مردخاي وفي نظر الناس إنه عمل حاجة كويسة واتكتبت كلمتين في مذكرات الملك والموضوع انتهى. بس عايز أشجعك إنه اللي انتهى عند الناس ما انتهاش عند الرب، واللي انت عملته لمجد الرب واللي احنا عملناه يذكر أمام الرب. لو صعبان عليك إنك منسي من الناس، أو صعبان علينا إنه الناس نسيتنا في حاجات عملناها إيجابية، عايز أشجعك النهاردة إنه ربنا ما بينساش. اسمع كلام الكتاب وتشجع وتعزى بيه. في إستير 6:1: في تلك الليلة طار نوم الملك، في تلك الليلة طار نوم الملك، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فأمر بأن يؤتى بسفر تذكار أخبار الأيام، فقرئت أمام الملك. تفتكروا هل صدفة إنه الملك نومه يطير؟ هل صدفة إنه الملك ما فيش أي حاجة تفرحه الليلة دي ولا تسليه، يروح يؤمر إنه ييجوا بالسفر بتاع تذكار أخبار الملك يؤتى بيه، ويفضل يقرأ قدامه ذكريات كتير، ويقف قدام حاجة بعينها عملها مردخاي؟ ده بيقول لك ببساطة إنه حتى النسيان بسماح من الله، ولما يتذكروك ده بسماح من الله. تخيل معاي لو كان في وقتها الملك افتكر مردخاي في اليوم اللي فيه مردخاي كشف المؤامرة وأفشى سر المؤامرة. كان عمل الملك كان رقاه، كان حطه في منصب تاني، وأكيد مردخاي ما كانش هيتساب من هامان الرديء الشرير، وكان هيقع في نفس مشكلة مردخاي والسجود لي، وكان برضه هيتلكك له هامان على مشكلة تانية، وساعتها الملك ما كانش هيقدر يكرم مردخاي ولا يساعده. عايز أقول ببساطة أنه حتى نسيان الناس بسماح من الله، لأنه هو عنده وقت للإكرام وعنده وقت للاستخدام، عنده وقت بيركننا فيه شوية، بس عنده وقت بيباركنا ويشتغل فينا ويشكلنا ويطلعنا الإناء النافع لخدمته. اوعى تزعل من وقت الله فيه بيركنك شوية. الركنة دي مش بيركنك لأنك مالكش قيمة، لكن بيشكل فيك، بيعدل فيك، بيظبط فينا وفي شخصياتنا وفي حياتنا. بس زي ما في وقت يقول لإيليا اذهب واختبئ، في وقت يقول له اذهب وتراءى، في وقت ياخدنا على جنب كده يشكلنا ويجهزنا، وفي وقت يلمعنا ويباركنا ويستخدمنا. في تلك الليلة طار نوم الملك. ثق إنه في ليلة وفي يوم يقدر فيه الرب يحول كل شيء لخيرك ولخيرك. في يوم يتقال عنه في إشعياء: ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية. بصلي من كل قلبي علينا تبقى عليه، ما نقولش إحنا منسيين، نثق في صلاحه وفي أمانته. والرب معكم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم، وإلى اللقاء والرب معكم.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: البرنامج القادم البرنامج المصري.
7: ZZZ 92.3 FM
6: على موجة 92.3 من 10 FM.

أرحب بك عزيزي المستمع، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تليفون الاستوديو 9415 1923 9415 1923، ويسعد بصحبتكم خلال لقاء اليوم رؤوف شفيق.

عزيزي المستمع، عيد الأضحى على الأبواب، غالبا حيكون بكرة، لكن لكل المستمعين تشيك مع الجهات المعنية لتعرفوا متى يبدأ عيد الأضحى. بهذه المناسبة بنتوجه لكل مستمع البرنامج من الجالية الإسلامية بخالص التهاني لكم بعيد الأضحى المبارك. أعاد الله عليكم كل الأيام بخير وسعادة، وبتوجه بالشكر وبالتحية لسيد خطاب والحاجة ليلى الألفي، وبقول لهم كل سنة وانتم طيبين بعيد الأضحى المبارك.

لماذا يحب الناس ذكريات الماضي؟ يحب الناس ذكريات الماضي لأن الذاكرة ليست مجرد تسجيل للأحداث، بل هي صندوق مليء بالمشاعر والمعاني. وهناك عدة أسباب تجعل الإنسان يميل إلى الماضي ويحن إليه. الحنين إلى البساطة. غالباً ما يتذكر الإنسان الأوقات التي كانت فيها الحياة أبسط، مثل أيام الطفولة أو الشباب، حيث كانت المسؤوليات أقل والفرح أقرب. ثانياً، ارتباط الذكريات بالمشاعر. الذكريات الجميلة ترتبط بمشاعر قوية، ضحكات الأصدقاء، دفء العائلة، أول نجاح أو أول حب. هذه المشاعر تعود إلى القلب كلما استعادها العقل. ثالثاً، الشعور بالهوية. الماضي يذكر الإنسان بمن هو، فذكرياته تشكل جزءاً من شخصيته وقصته في الحياة. رابعاً، ميل العقل لتجميل الماضي. العقل غالباً يتذكر اللحظات الجميلة أكثر من الصعبة، فيبدو الماضي في الذاكرة أجمل مما كان عليه في الحقيقة. خامساً، الأمان النفسي. عندما يكون الحاضر مليئاً بالضغوط، قد يلجأ الإنسان إلى الذكريات كملاذ يمنحه شعوراً بالراحة والطمأنينة. باختصار، يحب الناس ذكريات الماضي لأنها تشبه دفتراً دافئاً من اللحظات التي صنعت قلوبهم، وكلما عادوا لقراءته شعروا بأن جزءاً جميلاً منهم ما زال حياً.

علاقة الإنسان بالهاتف والبطارية، وأنا بتكلم على الموبايل، هناك علاقة غريبة جدا بين الإنسان والموبايل، علاقة تشبه الحب لكنها مليئة بالتوتر، خصوصا عندما تصل البطارية إلى 1%. عندما تكون البطارية 100% يستخدم الإنسان الهاتف بثقة كبيرة، فيديوهات وموسيقى وألعاب ودردشة، وربما فتح التطبيقات لا يعرف أصلا لماذا فتحها. ولكن عندما تصبح البطارية 20% فقط يبدأ القلق، فجأة يتحول الإنسان إلى خبير في إدارة الطاقة، يخفض الإضاءة، يغلق التطبيقات، ويعامل الهاتف كأنه طفل مريض يحتاج إلى رعاية خاصة. أما عندما تصل البطارية إلى 5%، هنا تبدأ الدراما الحقيقية. يمسك الإنسان بالموبايل بكلتا يديه وينظر حوله بقلق شديد، وكأنه يبحث عن ماء في الصحراء. أين الشاحن؟ مين اللي خد الشاحن؟ فين اللي تشارجر؟

عجائب وغرائب العالم. في عالمنا الواسع والمترامي الأطراف تتوزع عجائب وغرائب العالم على امتداد القارات والمحيطات لتروي لنا قصصا تأسر الخيال وتجذب المسافرين من كل حجب وصيب. من الأهرامات العظيمة التي تتحدى الزمن في مصر إلى غابات الأمازون المليئة بالأسرار في أمريكا الجنوبية، نجد أن عجائب وغرائب العالم لا تقتصر على البنايات التاريخية والطبيعة الساحرة فقط، بل تشمل أيضا الثقافات الفريدة والعادات الغريبة التي تعكس التنوع البشري في أبهى صوره. وتتجلى هذه العجائب في كل زاوية من زوايا كوكبنا، فتجذب عشاق المغامرة ومحب الاستكشاف لتجربة لحظات استثنائية لا تنسى. فمن عجائب وغرائب أذكر لكم الآتي: الأمطار التي تتساقط على سطح الأرض على شكل قطرات من الماء أو السلوج تكون على سطح كوكب الزهرة عبارة عن حمض الكبريتيك. لولا دوران القمر حول الأرض لكان الليل على سطح الأرض حالكا شديد السواد، ولكانت الشمس هي المتحكم الوحيد في ظهيرتي المد والجزر التي ستصبح ضعيفة جدا آنذاك، كما سيصبح اليوم يتكون من 6 إلى 8 ساعات فقط، وسوف تتراوح أيام السنة بين 110 يوم إلى 1400 يوم. في الصين يقوم العريس بحمل عروسته ويسير بها على الفحل وهو مشتعل حتى يصل بها إلى منزلهما، ويعتبر هذا الطقس دليلا على نجاح الزواج. الحيتان تستطيع الغناء حيث تصدر أصواتا عالية تصل إلى مسافات بعيدة جدا عبر مياه المحيطات والبحار، ويصف علماء الأحياء البحرية هذه الأصوات بالغناء، ويرجح ذلك إلى قدرتها على إخراج جمل موسيقية متنوعة. تمتلك الكلاب حاسة سمع قوية جدا ودقيقة لدرجة لا تصدق، حيث يمكنها تمييز صوت حركة عقارب الساعة من مسافة تصل إلى 40 قدما. يمكن طرد الفيران من المنازل بواسطة نشر النعناع في العديد من أركان المنزل، حيث تكره الفيران والجرذان رائحة النعناع وتنفر منها بشكل لا يصدق. بعد إجراء دراسات مطولة وتجارب كثيرة، اكتشف علماء النفس أن الإعجاب أو الإنجذاب بشخص ما كثيرة اكتشف علماء النفس أن الإعجاب أو الإنجذاب بشخص ما يدوم لمدة 4 أشهر

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: بمسي على مراد وهبة وعادل ميخائيل، وحقول لكم نقطتين على الماشي. يمكن تكون قديمة وسمعتوها قبل كده، لكن مرة واحد راح يغير أنبوبة البوتاجاز لمراته وطلب منها تدعيله، قالت له روح ربنا يفتحها في وشك. مرة واحد غبي ابنه قال له أنا عايز موبايل يا بابا، قال له أيوة أنا موافق بس بشرط تركب إخواتك معاك. مدير مدرسة قرر يعمل احتفال، وزع على كل المعازيم أرقام جلوس. واحد بيقول لصاحبه هو أنا لما بوس أختك نبقى نسايب؟ قال له لا نبقى خلصين. ومن تسهيل، إيه رأيكم نستمع إلى فقرة فكاهية من مسرحية العيال كبرت؟
1: عليكم.

0: تعمله في نفسك ده. عصايد غالية وكوزين أسمنت تعمل لي فيها.
1: تعال يا ولد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. خضتني يا سمكيه. خضتني يا شيخ.
1: خضتني
0: يا شيخ.
1: كنت فين؟
0: نعم يا كابتن.
1: شوف رد عليا لي حاجة أخدك على خلقتك. كنت فين؟
0: كنت فين؟
1: أي
0: مين أنا؟
1: لا أنا
0: معرفش حضرتك بتروح فين؟ لو حضرتك بتنزل الصبح بترجع بالليل بتتصرمح فين؟ الله أعلم. أنت عارف ما أنت داير على حل الشعر.
1: رد عليا بأدب لحد أكسرلك نافوخك يا ولد وقول لي كنت فين؟
0: رحت المدرسة.
1: أنهي مدرسة؟ النهاردة أجازة والمدرسة مقفولة.
0: لا ما أنا فتحتها.
1: إزاي؟
0: هي شغلانة إنك تفتح مدرسة بربع جنيه إديته البواب في إيده.
1: رشوة يعني؟
0: بسم الله عليك رشوة. دخلت المدرسة لقيتها فاضية ما فيهاش حد خالص. رحت ضارب الجرس واقف في الطابور.
1: كل ده لوحدك؟
0: لا ما أنا كنت معايا.
1: مين اللي كان معاك؟
0: أنا كان معايا.
1: يا ابني بقول لك مين اللي كان معاك؟
0: أنا اللي كان معايا. وطلعت الفصل ودرستلي وما فهمتش حاجة برضو فرحت مهزقني فكبرت في دماغي ازاي واحد زيي هزقني كلمة مني على كلمة مني ألم مني على ألمين مني اتلميت على بعضي وجرجرتني على مكتب النظر ورحت واخدني ده أسبوع رفض على طول أسبوع قاعد لكم في البيت
1: يا ولد سلطان يا ولد
0: قاعد أسبوع
1: تعال يا ولد تعال أنا عاوز تعال
0: طب ما كلمني بكرة أنا جاي بعدين
1: تعال يا ولد اسمع تعال تعال كلمني هنا إيه تعال هنا عايزك تعال
0: طب بتجز على لسانك ايه؟
1: اتعلمني الادب يا ولد انا جز من عاوزك ايه سنسي ورا تعالى هنا
0: طب تيجي تجز وانا جز نشوف مين يجز
1: عارف لو ما تعدلش حاجه تكسرك لفوق تعالى هنا يا ولد تعالى انا مش منبه عليك 100,000 مره باب المدرسه المفروض انا جاي على البيت على طول
0: لا لا لا لا هو اصل احنا ايه؟ انا هقول لك كل الصراحه
1: اتفضل
0: اصل احنا النهارده كان عندنا 7 حصص فاضيين
1: نعم
0: كان عندنا 7 حصص فاضيين
1: 7 حصص فاضيين
0: فانا قلت يا واد بدل ما تضيع وقتك انزل الحوش ذاكر فنزلت اذاكر فجانا المشرف قال لنا العيال الصايعين ولاد الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا فانا طلعت
1: قال لكم العيال الصايعين اللي ما دفعوش المصاريف يطلعوا فانت طلعت
0: طلعت
1: طلعت ليه يا حبيبي
0: عشان الاثنين عشان الصايعين ولاد الصايعين وعشان اللي ما دفعوش المصاريف
1: مصاريف ايه انا عايز افهم المصاريف دي هتدفعها كم مره في السنه
0: لا لا ما انا اتصرفت خلاص
1: عملت ايه يا حبيبي؟
0: قلت لهم ابويا متوفي وعاجز عن العمل
1: ابويا متوفي؟
0: وعاجز عن العمل وبيمشي على عكاكيس كده قالوا لي لازم تجيب شهاده من اي حد يضمنك تاني اي حد تجيبه يضمنك فروحت لعم شكري قلت له عم شكري بابا بيسلم عليك وبيقول لك هو متوفي وعاجز عن العمل ولو سمحت تجيب ده المدرسه تضمنه احسن انا رفضوني النهارده من المدرسه قال لي امشي من قدام السعاده انا مراتي بتولد وماليش دعوه بالحاجات دي يا سلطان امشي روح لعمك عبد التواب رحت لعم عبد التواب قلت له بابا هو عم شكري بيسلموا عليك وبيقول لك هم متوفين وعاجزين عن العمل ولو سمحت تجيب ده للمدرسه تضمني احسن هيرفضوني قال لي ماليش دعوه روح لعمك شكري هو اللي يعمل كل حاجه رجعت لعم شكري لقيت مراته ولدت جابت بلحه ده بابا ده طيب بشكل بيصدق اي حاجه
1: تعالى يا ولد انا اللي طيب قال لي الادب
0: ده انت شرير
1: ولد اخرس يا ادب حسن بظهر ايدي عجله الكلام ده اللي بتقعد تضحك بيه على امك وهي بتشرب فنجان قهوه ساعه العصر وتاخد كل الفلوس اللي في جيبها وتنك ماشي ده ما بيخشش عليا انا كنت فين؟
0: ما انا قلت لك كل الصراحه
1: شوف بقول لك كلمه واحده قول لي كنت فين؟
0: ما انا قلت لك كل الصراحه
1: مش هكرر كلامي 100 مره بقول لك كنت فين؟
0: لا اصل لو خفت هقول لك تضربني
1: ما ترغيش كتير اشتري نفسك وقول لي كنت فين؟
0: اصل انا رحت الكراكون
1: رحت فين؟
0: الكراكون
1: رحت الكراكون؟
0: اه
1: رحت الكراكون يا سلطان ابني الكبير سلطان راح الكراكون رحت الكراكون تعمل ايه يا حبيبي راح تشتغل ظابط يعني ايه
0: ظابط ده انت مسخره
1: بظهر ايدي وهكسر لك سنانك ايه الوداك الكراكون يا ولد
0: لا
1: ايه الوداك الكراكون
0: انت السبب يا بابا
1: قول حضرتك يا قليل الادب
0: حضرتك يا قليل الادب قصدي اقول للفرامل حضرتك لا قصدي اقول للعربيه بتاعتك
1: عربيتي وانت مالك من عربيتي انا مش منبه عليك 100,000 مره مالكش دعوه بمفاتيح عربيتي ابدا
0: طب وهو انا قربت المفاتيحك خالص
1: ما خرجت العربيه من الجراج ازاي
0: ما انا اصل ايه؟ عامل مفاتيح زيها. انت دريان باللي احنا بنعمله ده؟ احنا بنعمل عمايل من وراك تنقطك بس انت ما بتنتبهش.
1: المهم خرجت العربيه من الجراج اللي وداك الكراكون يا سلطان بيه.
0: سايق في امان الله، الاشاره قفلت، حبيت افرمل، لقيت الفرامل سايبه.
1: الهي تسيب مفاصلك يا بعيد.
0: على العموم الشتيمه بتلف بتلف وبترجع على صاحبها تاني. مش مهم، لحقنا امين شرطه بموتوسيكل ده، قال لي فين الرخصه؟ قلت له ما معيش.
1: راح سحبك على الاسم.
0: اسم الله عليك. فتحوا محضر. اسمك ايه يا ابني؟ قلت لهم رمضان السكري. قلت رمضان السكري. قلت اسمك. ابسط يا عم ابسط. اسمك طلع في المحضر. لا طول ما احنا اولادك هيطلع في النيابه ان شاء الله. بس انت دعيني.
1: يعني باختصار انت حلت اسمك.
0: انت حلت اسمك. طب حط روحك مطرحي. لا معايا رخصه سواقه ولا رخصه عربيه ولا بطاقه شخصيه. حواد الاسف ده يا اخويا.
1: لا العفو، تلبسني انا قضيه تلبسني جنايه.
0: يا اخي انت كبير وتستحمل الاقلام من المخبرين. خلينا في المصايب اللي جايه
1: كمان جايه.
0: وانا مالي انا مالي؟ انا اللي قلت له ارجع بعربيته لورا.
1: هو مين يا ولد؟
0: الفند الحمار اللي كان سايق عربيته قدام الاسم.
2: الله الله الله الله. اضربني يا ولد، اشجيني، قسم وسمعني.
0: يا نايم
2: بس يا ولد، طلعني قدامي على الادب.
0: مش حضرتك قلت اللي قسم وسمعني؟
2: اخلص انكتب.
1: راجع بعربيته لورا.
0: وانا طالع بالعربيه لقدام.
1: رحت لابس فيه.
0: راجل قليل ادب قوي، نزل من العربيه وكان قلمين.
1: اديته قلمين؟
0: لا تسعه. على كام بنيه، على كام شلوط كومته، جات الاسعاف شلته.
1: وجريت بقى بالعربيه.
0: ما لحقتش اجري بالعربيه. سحبوني تاني على الاسم. معجبين بيا قوي
2: قوي.
0: فتحوا محضر تاني. اسمك ايه في المحضر ده؟ اقول لك الصراحه انا اتحركت، اقول اسم ولا اسمك؟ رحت قايل رمضان السكري.
1: تاني
0: ما هي ظاطت بقى.
1: يلا،
0: ما انا في المحضر الاولاني قايل رمضان السكري، هغيره ازاي في المحضر التاني؟
1: لا ما يصحش.
0: تقولوا عليا كداب مزور؟
1: ما تجيش.
0: طب انا عيل في 60 داهيه. عايز الناس تاكل وشك، تقول ما عرفتش تربي ابنك رمضان السكري.
1: ونعم التربيه ونعم الاخلاق، وصلتني للنيابه، هتوصلني لفين تاني؟
0: الحمد لله اللي ما كنتش معايا كنت وصلت المستشفى زي الراجل الحاج اللي انا ضربته ده.
1: حاج
0: ده انا اديته 30 قلم على قفا امه. واحد قفاه قد كده اهو، اجي اضربه في عينيه تيجي في قفاه، اعمل له ايه انا بقى؟
1: اخرس يا الادب اخرس، ما تقولش الكلام ده قدام مره ثانيه يا الادب.
0: مش هو
1: انا اصلا كنت كسرت دماغي، ما كانش حصل منك سفلته دي.
0: شو اللي كان ضربني الاول ولا كنت اسكت له يعني؟
1: ايوه راجل كبير وحاج ومحترم، هو اللي هيعمل كده؟ انت اللي قليل ادب.
0: وديني الله شرحه بس اما يشوفه بعد كده.
1: والله حرميك بره البيت رميت الكلاب.
0: على العموم انا شفته مرتين ثلاثه، انما فين مش قادر اتذكر. هعرفه.
1: المهم قول لي العربيه جرى فيها ايه؟
3: يا لهوي
1: شوف دي بقى، حش فيها رقبتك من على جتتك. العربيه جرى فيها يا ولد؟
0: لا العربيه الحمد لله الحمد لله كل حاجه فيها سليمه
1: الحمد لله.
0: بس لوحدها اعتقد.
1: يعني ايه لوحدها؟
0: كل حاجه فيها سليمه بس لوحدها.
1: ازاي يعني؟
0: كل حاجه فيها سليمه بس لوحدها، فاهم انت بقى يعني؟
1: يعني ايه يا ولد؟
0: يعني كل شيء مستقل بذاته. الفرامل في ناحيه والعجل في ناحيه والكنب، ممكن نجيب الكنب نكمل بيه على الطاقم ونقعد عليه ونحطه هنا. انت
1: يا ضيعت العربيه، الهي وريني في كيوم بحاجه. النبي يا سلطان يا ابن زينب جد الله، خد من قلبي وسر. اتصل بشركه التامين عشان حد يعاين العربيه.
0: يا نهار اسود على المصايب اللي ورا بعضها. شركه التموين.
1: التموين شركه التامين يا
4: وبأغنية فريد الأطرش أنت اللي كنت بدور عليك. نأتي ونهاية برنامج اليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله من الرابعة وحتى الخامسة، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا بايسينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو زخو ثريت بزيد حرري اي تبع محريرا زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل ثلاثة سالات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج لخوزان زخان الساعة تبزيد ويب سايت بيم www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نبي سنه هجم نايف احمد رالي تخيسا خايت تسمح لك اذا نام زحتين حرت احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتارك بح زحتين حرت احد حمستي احد زحتين كوشيش تنتا هيتي تنو بزال خسري تريبل زد حراري تبانتا اي را خولم لايف زكي كلنيو قلت تسمح لك اذا نبي مدول ما اي را يقوم مستفركاخو قلنا جمت قبل بوري انتنا
0: Also zum Kurrenti Mutag Sinyam, HARA3GPZ@hotmail.com Matra it for a kal. Khakashu tasma tashalim, Rachuwa, Netwag Rima, Nasura Khuzanach.
1: I'm Abdurrahman, Abu Bakarwa.
0: I'm Mohamed Jamin.
1: Yiti tano bizal khusri, triple Z, hararayay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زناوني قلازانا زالله قولي قرآن بنتا مسابه نسمع وين نتعنب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة إحرزم عرفة إيدو كتبتي إحريزو السرتان ذو الحج أيام يوم النحر أزوك تزوم يوم الأضحى بيتي بي يترحل إنياتو عرفة عيد نلازانا أيامين تام أوركو تمبارك زيتا الله زقدريو دي تستعيد أيامين تام أما تبي أحد قرا يدي جوكوت عيداج سنة يزوم رمضان صومنو إسابوردنا بحر يدي زال عيد أياموا حجاجي ناج حجي طاعو ياشفو زال وقت بيدي زال عيد أيام يكوت مبارك زيتا يو أيامات شبيم مسومن حرام زيتا زي بكامرين تا أزوكو تزوم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر السرتان ذو الحجة بحر يدي زال شيشتي تشرق أياماتو مسومن حرامين تا يزوم أسرا واحد تان أسرا وكوت تانوا أسرا وشيشتان ذو الحجة أياماتو بايتين تا إمام مسلم ورزا شوبي رسول زينيا صلاة وسلامة ينبر بيوة ييكو أتعيد أياماتو مسومن زي بيك انت بايتي بي أتوقنا ييكو تزوم ألاي إمام مسلم ورزاشو حديث بيم عيد الأضحى عرف عيد أيام بحر يتخيتلو شيشت تشريك أياماتو زن صوم نبا أيامات نسو رسول زينيا بي صلاة وسلامة ينبر بيوة أتوقنا إحريزو السرتان ذو الحجة أيام سوززو عرف عيد زنيا أيام أوركو تقدر زالاما كل جحاب يزالو مسلماتهم أوركو تستي نرخ ببازانا زي قلبي مفارحتي أيام انتا عرف عيد أوركو تزيتون يا عيد زنيا انتا يزم حجي وياش سالو حجاجي ناج يطاع وياشوبو التاي أوركو تقدر زالا التاي مخنزو بيوا يا شو ما يتكاملو فريدم أوركوتا الله قدرا وزيستي وفردي نتسو بينتا إحريزو حجي وياش سال زي تيمر بيو كتبي حجي زو أتكاملة قرا قويتا فضلي وارح مسو بي دي الحيزو جمي يتحت أبلاكوتا ياش سال طاعنتا سبحان الله يشرفو يرخبو طاعة وموشة بحزت قدرة عرفة أوركو تا قدرة زالما زيت أونيا زيت مسلمين تا عيد الأضحى أيام سوززو مسلمات مشاوزال النبي والتايبي قلب زنبي تسيز ربنا حل حجاجيناتهم أونو جمرة العقبة بمقنلي كم منا يحروبو زال وقتين تا نبي الله إبراهيم عليه السلام سنة زي ومدخيت البي ناشا زانا ونمقناو نبي الله محمد صلاة وسلامة ينبر بيوا زاش هوما ناشي وزي مرونا واجبات الحج بحزون تا مي نبي جمراج فيني قنيا زانا ونمقنالي حكمة زوم فيزبي كتيرين تا حجاجي ناج الزوت تايبي ونو مقنبي نبي الله إبراهيم سلامة ينبر بيوا شيطان قرب زوبي وسواتي سي بيولي زيدي جليوما كشنت سولي وون زي قنيوو كتب ياشان زالين تا إنياش محمد بزمننا مسلماتهم نبي الله إبراهيم سنة زيوما تخيط البي ناشي كتا زي تيمر نبيوين تا يزوم شيطان كشنت سوما إنياشم نخال فاما لك إيش عزانا نتويك أنزال إنتا إحريزو زي إيمان حركات مبارك زيتا عيد الأضحى أيام بي كتبنا شعبا أيام زو زي توري وفز ببجيح إنتا مسلمات الله بثواب ومفاجأة لي يتقور أزال أضحية أورك أتبتوا قدير حكمة زال بحجاو زي لحدا إنتا قويتا قدر ما تبيه جوا
نبي الله إبراهيم لجزي إسماعيل يقوري زي مربي يوما التاي زولي جنة آيو يقوري زكي حسبي أوركو تحك مزال بطا عنتا حجير بمكيك الليزو ويتا قدر متبيجوا نبي الله إبراهيم حكمة بشي لمي يوما قومي عاش سيولي حجاو يقانو كتا شيو نبي وا رسول نتبي لوخ نتبي غفريو إحريزو نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو ندي ندي بيزو ويتا متيب عبادة ياشو النارا أوسو أحد جيرو إيرت أنوا أزوكسوم سنمو قومي عاش سيبح عبادة لاشو كل نبيات كتزو نبي الله إبراهيم قويتا لوخ نتفي إيمي قفاريوم قروح زنارو قويتا زملحي لوخزون تيوم نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيو قومي عاش سي عبادة ياشو زنارا سنماتش وات أمياتشو يحدقوما اللهم اتيو عبادة ياشو كتزتيو قويسا قومي عاش سيو كيس خان تبايو الله لوخزو زي تيونتو يكنزالو معجزاتو قومي عاجسي ويرو مام نبي الله إبراهيم مدخيتل مبالبي درر يبور دبويلي في الزبيك ديري ساتو أنا دادلو مام أزو إسات أستبي يسبو يومام الله أسالت إيو مام نجاتا جيو بحرزوم على عباد كفون ليتو مام إسلام دينو مسراج علي الله مت عبادة أوشو بايتي بي قويتلو خزو زي ما ربيو كتبالك وكم نبي الله إبراهيم قويتاو قدر ما تبيه جوا صالح والداتو رزق إن بايتي بيت أو قسو قويتا فضلي زوبي إسماعيل وإسحاقو قويت لجايسيو رزق إيو ليجيزيو إسماعيل ليك وما قدر وما عاوزيو لي رفيق مخنا زي قلوبو وقتي بي نبي الله إبراهيم صلاة وسلامة ينبربيوه لجزي إسماعيل يقولوا يزال فرزازي يبرون نبيات روزال فرزازهم حق إن تاما قويتا يارضي بيزال وحي زون تاما قويتا زي مربيو أمريو التاي مبورد لحفايو سبحان الله سيرا خلوف ياش سالاج بايتي تاريخو زتي وقعت زقازو كتبه نبي الله إبراهيم سلامة ينبربيوه لجزي إسماعيل بح الله زي مربي وقربانه ناشا نبايو يوما مشخوا فتيت نسا أما مسابيليت ساري دوك زايو سام إسماعيل آوزيو إبراهيم آوو بيلة تقورو زاخوخ بايو ما تحبرو نيسا نبي الله إبراهيم لجيو فرزازي بأخاخو قورخ زاخوخ بايو نبي الله إسماعيل أوركو تسيك أبح الله بتوكل زيو متفق بح أوو أمان بأكتن إراس خوم دم أيني كأخوة أروحكو أي زرو أوسا كفي لي حلوة يكو تزوم متحيجنا يخفي لين كتا مشاحو أنغتي بي أفتنو لن أي لم زحار خوصا سلامتي وإيم دولين يلالو نبي الله إبراهيم أوركتا الله لازيت ندأو لجزيو إسماعيلو هيبكزالو محمحيلو يحل بحرزوم مشاحو أنقد سيوبي زليتو يستازو مشاح درر لا شيو أحد أسرام ألت ريخب بيوم مشاح زوغر قبل بيون نارا لجيزيو إسماعيلو عاوزيو إبراهيمو قوت سيبيم سلامتين بربيوه أمام بشف أوشوبو إلو يهل يجيب تمام الله أزو مشاح يقوت إيو الخشليهم أزو مشاح في مقوت أو الخلق أبيهم سبحان الله سبب زوم كل ما يترخب ذال جمئهم قويتا مترخب زو أزالي مشي أزوبي ميقلتي زليلا مشي أزوبي يخوني ما يترخبال زايو بلاي أروس سو زي ترخبين تا
زي خون هنتا بحرزوم الله أمر زوبي ملايكة كلاح ليوما إبراهيمو الله زي مربيخو زاش خون تخو زاك خون تخو ليجي خو إسماعيل التايلي فداء يخوني مكي حستين تا يلزلت أباو سمو زقارة دوسا جنة عيباح جبريل ورؤو ويتام قرآن بي قال الله تعالى وفديناه بذبح عظيم بايتي بي أتوكينا ويتقدر متابي جوا إسماعيل ومتقو ربي أسلت أيوما في داء زي يخونيت أيو جبريل أدي جليو بايتي يزتي وكبين أنت ينتاما مسلمات عرف عيد أيام تكبيراته مو شبح صلاته عيده يسبد حل رسول زي بزيتون صلاة وسلامة يمبر بيوا ذات أبقو سنة مؤكدة حزتا ذات أبقى ذات سنة مسامت في سبد حل ثوابو يرخبو بوزال تكبيراتهم سموت بي أبو توايدوتهم ويجوا قديرهم ما السبيع شعل أجري ومرخب نيتبي تكبيرات ويتقراب قوما قلبي ومفارح تبح تستيو يتقازو حل يو ما السبيع موشزم زيتي ماش كتبتي واحد قال الله الحمد وشكري يقبعوا كل أم الصوم خيري وبركة بحيدي زال دي تستي أيام مش لنا أورو نرخبي بازان عيدو يوافقنا مسلمات جميع لهم تستيوا بركة زال با عيد يخني لنا زي أبد تستيو يرخبو بوزال آخرة نبري لي نشوق أليو يوافقنا سبحان الله خيري بيوا خيري الذي توددات مننا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال يا أبا حنيفة، نسيت أني أين دفنت أموالي؟ قال له صلي كل الليل. فعاد إليه مسرعا وقال له تذكرت أين دفنت أموالي. قال له كنت أعرف أن الشيطان لن يدعك تصلي كل الليل.

0: خورت انا بيسينا وقتي تو كوزا خوكو تقيش الله بقرا عيد الأضحى ميقال أيام انت عربي عشير داي حوازوتني زتني مدينة كوتا يو سلات مركز الهداي بي إساقدال تكبيراتي قلازال سوسا و نسبينتا 8:30 AM سلات خونا زال 9:30 AM بنتا زحتي إساقا و نسبة صوزا عيد سلات إساقدال واتي انت مركز الهداي بي فريس بزيت أبو رايسون بيم أنو عيد مبارك إلحاق
1: ضيق النفس يسمهل دكام دكامس إلهل واستكبد إلهل انقدعوس إهن نبل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ودنا يتكبراتو هي مسك السنة بروغرام تكتتابة جاتشن أهون يمن نقنيو دقمو أسماء الله الحسنى يمن نايب الساعات هاتشلينو إن شاء الله ندت لمدو نقديه أسماء الله الحسنى بدم بأدرقن إن شاء الله يودنا نتاي من ناسر اللي في الساعات هاتشنو بسيزن عرات لي إسكا سلاسة أمستيني ودرس يا الله نسم آيتن نبر زاري يا الله فكار كونا سلاسة سدستينيون يا الله هنسم السم الشكور يميلون يا الله هنسم انقديه ودن انت من ناسر اللي في اللاتشو ودن انت من ناكر باللاتشو ساعتها تشلين يعلنو أوراتشو اندتونو كزيهو لو مقابز ودلو أهون ساعتها تشن الشكور يميلو يا الله سبحانه وتعالى انسم يمن عبت ساعتاتنا الشكور يميلو معنى من دنو ترقم من دنو يميلون كما يتيب فيت كزيفة انقرين دمنا يو ودمن هدالن معنى اندالهونو قن بوست يالو سيروش من دنو يميلون إن شاء الله زاري النايلة تادا الشكور يميلو يا الله سبحانه وتعالى سمو باوستو كيازاتشو سيروش باوستو كيازاتشو بركاوش مكاكل من إلا اللو علماءوش عندسو من فيه ضيق النفسي باوستو ضيق تبب بمالتي متبب ميسماوكو هنا ويدمو دكام دكام يميلو اندو هنا ويدمو سونتو كبد يميلو اندو هنا إهنن يا الله نسم الشكور يميلون يا الله سبحانه وتعالى نسم بهنا نقر لا يتصفو يا يزعفون إيه نقدر نسمى بوت علي كبدات كبدات ميلو بوت علي وين دقمو دكام دكام يميلو بات بوت علي يا بسوارو الشكور يميلون يا الله نسم يسعف باتن يا بسو اندزو بوها لي الشكور يميلون أدرقو ينن وها يتطاو با الله سبحانه وتعالى فقد ينن بشتا ينن دكام الله ينسالتا للألو كم يتكامو باتبارا وش مكاكل الله يدرقن تاري عزيقا لما استعوص مفلقو نقر من دنو هولي يا الله هنسم بمنتك سب الساعت نفو عن بيتشا ويمدقمو مسالي حابتكو هنا حابتن بيتشا ويمدقمو لعافياكو هنا عافيو عن بيتشا أسبن يا الله هنسم مدقاق جميل لبنو إنما بمجمرة درجة نياتنا لالله سبحانه وتعالى بلن ناتر اللب كذابو هلس يا الله انسم بمرقا قم يمي قنيون خير النقر يمي قنيون أجرون يمي قنيون نفعون لما قنيت بميل نيا إن شاء الله لن نيتنا لن لو يقبل لنم لن أنتم الله يقرى لن تادا الشكور يمي لو يا الله سبحانه وتعالى سم معنى اسم من دنو ترقم من دنو شكر بلو مالت نوعان هلتا عينت ناجو عندما تاكوت عندن يو شكر الواجب سيهون هلتا يو شكر المندوب تبلو يمي بالونو الشكر الواجب بلو مالت الله يسطن نعمة هلا يأج نعمة ستونال يأقر نعمة ستونال يأين نعمة ستونال يملاس نعمة ستونال سبحان الله الله يسطن النعمة بنتكس بنزرزر يمن جرسوا لله سبحان الله الله لن يسد النعمة عجيبنا بطان بزنا قطرا لنزلكم من نجلو أيضا لما نتم تاليا الله بسد بزيه بنعمة حرام نقر على مسرات إيه من تابولي بلال شكور لزمنا الله بقرآن لي وقليل من عبادي الشكور ولو يتكسل الله أمسقين يهون باريوت الجيك بطان أناسانات جو የትኞቹ በሰጣቸው ኒዕማ ሐራም ላይ የማያውሉት የሰጣቸው ኒዕማ ሐራም ላይ የማያውሉ የሰጣቸው ኒዕማ ሐራም የማይሰሩበት እነዚህ አናሳ ናቸው። ከነዚህ ባሪያዎች መካከል አላህ ያድርገን። ሁለተኛው ሱና የሆነ ሹክር ነው። ይሄም የሆነ ኸይር ነገር በሚከሰትልን ሰዓት፣ የሆነች ነገር በምናገኝበት ሰዓት፣ ልጅ ሲወለድልን፣ ዓፊያ ስንሆን፣ አይ መሳሰለ ነገር ሲከሰት በምላሳችን አልሐምዱሊላህ ብለን የምንላት እቺ ሱና የሆነች ሹክር ትባላለች። ግን በሁሉም ነገር አላህ ልናመሰግን ይገባል። አልሐምዱሊላህ ፊሰራኢ ወደራ። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? አልሐምዱሊላህ እየባሰብን ነው ይላሉ። ይሄ ምንድን ነው? በበላእ ላይ በላእ እንኳን ቢጨመርብህ ሐምድ አድርግ ነው፣ አላህን አመስግን። በበላእ ላይ በላእ እንኳን አላህ ቢጨመርብህ አላህን አመስገኝ። ስብሓንላህ። ናም ታዲያ አሸኩር ብሎ ማለት የአላሁ ስብሓነሁ ተዓላ ማዕናው ምንድን ነው አለን? ሁወ ለዚ ዩሲቡ ዐለል የሲር። ትንሽ ሰርተን ብዙ የሚመነዳ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ስራ ሰርተን ብዙ አጅር የሚሰጠን ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ሲናገሩ ምን ይላሉ? ላ ተሕቂረነ ሚነል ማዕሩፍ ሸይአ። ማዕሩፍ የሆነን ጥሩ የሆነን ነገር ለመስራት በምታስብበት ሰዓት ትንሽ ናት ብለህ እንዳትንቃት አሉ። ትንሽም ትሁን ትልቅም ትሁን ምንም ነገር ይሁን ስራት። ወለው አን ተልቃ አኻከ ቢወጅህን ጠልቂን አሉ። ወንድምህ ጋር በምትገናኝበት ሰዓት በፈገግታ መገናኘት እንኳን ቢሆን ወንድምህን ስታገኘው ፈገግ ብለህ መገናኘት እቺ ልፋት ድካም ብዙ የሌላት ናት። ግን ሶደቃህ የመስጠት ያክል ይቆጠራል። ትልቅ አጅር ያስገኛል ማለት ነው። እና ቀድ የግፊሩ ላሁ ለከ ቢሃ፣ በዚች በትንሿ ስራ አላህ ኃጢአትህን ሊምርልህ ይችላል። ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ቁምን ብሏል፣ መን ስተጣዐ ሚንኩም አን የስተቲረ ሚን ናር፣ ከጀሃነም ለመራቅ የቻለ ሰው ያድርጋሉ። ከጀሃነም ራሱን ማራቅ የቻለ ጀሃነም እንዳይገባ መከላከል የቻለ ያድርግ። በምን እንኳን ቢሆን ወለው ብሸቂ ተምራ ፈልየፍዐል አሉ። በግማሽ ቴምር እንኳን ብትሆን የአንዷን ቴምር ግማሿን እንኳን ያክል ሶደቃ ሰጥተህ ራስን ከጀሃነም ነጃ ማውጣት ከቻልክ አድርጋሉ። እኛ እንኳን ግማሿን ቴምር አይደለም አንዷን ሙሉ ቴምር ሶደቃ ሰጥተህ ብለን ብንባል ሀያ ይይዘናል። እንዲህ አንድ ፍሬ ቴምር ምን ታደርግለታለች እንላለን። ሰይደቴ ዓኢሻ ግን ያችን ቴምር ሰጥታ ያ የሰጠችው ሰው አይቷ ሲያስተናንሳት ምን ነው አነሰችብህ እንዲህ አለችው። አዎ እቺ አንድ ፍሬ ምን ሰራልኛለች ብሎ ሲላት ከም ፊሃ በውስጧ ምን ያክል አለበት አሉ። ምን ዘራ ምን ያክል ብናኝ በውስጧ አለበት አሉ። ቢቆራረጥ ምን ያክል ብናኝ ይወጣዋል። ምን ለማለት ፈልገ ነው? አላህ በቁርአን ላይ ምን ብሎናል? ወመን ያዕመል ሚስቃለ ዘረትን ኸይረን የራህ። ብናኝ የምታክል እንኳን ኸይረ ስራ ብትሰራ ነገ ቢየውመል ቂያማ ታገኛታለህ። ስለዚህ ትንሽ ናት ብለህ አትናቃት። ትንሽ ናት ብለህ እንዳተዋት። በዛች አላህ ከጀሃነም ነጃ ሊያወጣህ ይችላል። መስጊድ የሚያክል ትልቅ ነገር እንደሞ ሰርተህ የጀሃነም በር ልትከፍትበት ትችላለህ። በእዩልኝ ላይስሙልኝ ከሆነ የሰራው። ስለዚህ ትንሽ ናት ብለህ ምንም ነገርም ቢሆን መናቅ የለብህም። አሸኩር የሚለው የአላህ ስም ታዲያ ማዕነው ምንድን ነው አለን? ትንሽ ስራ ሰርተን ብዙን የሚሰጠን ብዙ አጅር የሚሰጠን ማን ነው? ያኔ ትንሽ ጣዓ አድርገን ዩሲቡና አጅራችንን ሲሰጠን ግን ሰዋባችንን በሚሰጠን ሰዓት ግን እጥፍ ድርብ አድርጎ የሚሰጥ ማለት ነው። አላህ ለዚህም በቁርአን ላይ ምን ይላል? ኢነ ረበና ለገፉሩን ሸኩር። ለዚህም አላህ በቁርአን ላይ ምን ይለናል? ኢነ ረበና ለገፉሩን ሸኩር። ጌታችን እኮ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለገፉር ነው፣ ወንጀልን መሐሪ ነው። ከዚህ ፊት በዱንያ ላይ ሰርተን ሳንቶበት የሞት ነው ወንጀል ካለ ያንን ወንጀል የሚምር እንደዛው ሸኩር በሰራ ነው ስራ በሰራ ነው ያኔ በዱንያ ላይ እያለን በሰራ ነው ኸይር ስራ ጀነትን የሚመነዳ የሆነ ጌታ ነውና አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ልናመሰግን ይገባል። እዚህ ጋር نبيullah نوح عليه السلام عندما تقود كعلو العزم مكاكل أندو ناچو مالتم بصبر درجة يمج الرشاة ليفل لاي يدرسو النزيه عولو العزم تابلو يميبالوت أندنيو نبي محمد ناچو صلى الله عليه وسلم كزم نبي الله إبراهيم عليه السلام يكتلالو كزم نبي الله موسى عليه السلام يكتلالو كزا نبي الله عيسى عليه السلام مج الرشاة نبي الله نوح عليه السلام ناچو تاديا أنه نبي الله نوح عليه السلام سماتشو من نو يميلون سنناي أنن العلماء أجمنالو عبد الشكور نبرالو عبد الشكور تابلو يبالالو كافلو شدهم عبد الغفار تابلو يبالالوالو عمران ابن سليم تابلو يميبالوت رضي الله تعالى عنه منالو يا نبي الله نوح عليه السلام سماتشو عبد الشكور نبرالو لمن دنو بزي سميت تاروتي لالو من مينة نقر بميسارو بالساعات الله هن يمسقنو نبره ألو إذا أكل بميبلاب بالساعات من يلو نبر الحمد لله الذي أطعمني لا يبلن يهنا وقيتا لالله مسقنا يقبو ولو شاء بفلق نوركو لأجعاني ياسر بي نبر لالو ستاتو من لالو الحمد لله الذي سقاني هنا وها لا تتعين جيتا لالله مسقنا يقبو ولو شاء لأزمعاني بفلق نورو.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Albanian.
4: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
5: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në orën 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në orën 7.
6: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
5: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.